تخريب وعراق برد الدارون السلام وبهارت التمتش مجا همت ما قدر بلندس كاقامي خازر فين چيزي بمقدارا بهمت ما نزديك شهر مس لزيز خازر